جابرم تعال تعال ساز باشي سبام بس فمي بس رمكا باي بام فكيد متجمع زهتم بدل جبل جروباز سبام بس باس بوش تجيس مال مكان باي جير باي جلو باب وسلام من الأرض لا بام فبان غير كم أكون بازم زين دم جلو ما بات نام لو بوزا بس ورستاوي